0: شوف اللي كده متى كده متى سادي كده متى تتوصل شوف تكسي ما في موج ما في ركنا بانجولا عشان نسمع شو موريتانيا بيجي معهم باش يجيزين رغدي عكر واحد لا واحد
1: Radio escuchas. Yo Vive Radio. Vive Radio. Sí. Vive Radio. Vive Radio.